طعم الصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

الصبر والصبر علم ناس نتتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل حلم ونكمل

0: الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان، وكلها طرق مش هتعرفنا أبداً المستقبل،
1: لأنه ببساطة الله سبحانه وتعالى وحده هو العالم بالمستقبل وعارف الغيب.
0: عشان كده لازم نتعلم نتكل على ربنا ومن غير ما نستسلم للخوف، ولا نخاف أبداً من اللي جاي ولا يسيطر علينا. الخوف من المستقبل والمجهول ده إحساس طبيعي جداً، لأننا مش بنبقى عارفين بكرة مخبي إيه، وده أوقات بيخلينا نلجأ لمعرفة البخت والحظ ونضرب الودع ونشوف الفنجان،

0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزه اسالك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشه في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبيه. ممكن ان انا مياله اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحته السلبيه فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها، فممكن دي اكتر حاجه احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيره قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.
0: ورجعنا معاكم بعد الفصل ولسه مكملين. يا دينا عايزه اسالك سؤال. ليه دايما عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟
1: ليه عندنا الكلام السلبي اسرع من الايجابي؟ لانه ممكن اكون عايشه في مجتمع سلبي فطول الوقت اللي خارج مني هو حاجات سلبيه. ممكن ان انا مياله اكتر للسلبي، يعني احنا طول الوقت بناخد بالنا من الحته السلبيه فطول الوقت بتبقى نظر عينينا او نظرنا عليها، فممكن دي اكتر حاجه احنا بنركز عليها فبيطلع مني الكلام السلبي اكتر من الكلام الايجابي. وهكذا، يعني اسباب كتيره قوي، لكن لو قررنا ان احنا نركز على الايجابي فاللي هيطلع مننا هو كلام ايجابي.

كده. انت الوجع اللي انا

الحقيقة موضوعنا النهاردة موضوع شيق جدا وظريف جدا، بيتكلم عن الذوق. الذوق، وهنقول عبارة نبتدي بيها الحوار بتاعنا وبعدين نناقش الموضوع. سيظل الإنسان تائها بين الطرق المتشعبة حتى يمنحه الله سبحانه وتعالى ذوقا روحيا يميز الحق من الباطل. قصة من القصص المشهورة، واحد من شيوخ قبيل أحد القبائل في أفريقيا رقد في فراشه وابتدى يعيا جامد، والطبيب دخل واداله وصفة أعشاب برية والنتيجة ما كانتش كويسة، المرض زاد. وأخذ الأصدقاء يترددوا عليه، بعضهم جايب هدايا، بعضهم جايب أكل فاكهة، بيتمنوا له الشفاء، بيواسوه، بيشجعوه، يقولوا شدة وتزول، خلاص ما تخافش، ما تقلقش. كل واحد بيحاول يبدي تعاطفه مع الراجل بشكل أو بآخر. الحقيقة موضوعنا النهاردة موضوع شيق جدا وظريف جدا، بيتكلم عن الذوق. الذوق، وهنقول عبارة نبتدي بيها الحوار بتاعنا وبعدين نناقش الموضوع. سيظل الإنسان تائها بين الطرق المتشعبة حتى يمنحه الله سبحانه وتعالى ذوقا روحيا يميز الحق من الباطل. قصة من القصص المشهورة، واحد من شيوخ قبيل لأحد القبائل في أفريقيا رقد في فراشه وابتدى يعيا جامد، والطبيب دخل واداله وصفة أعشاب برية والنتيجة ما كانتش كويسة، المرض زاد. وأخذ الأصدقاء يترددوا عليه، بعضهم جايب هدايا، بعضهم جايب أكل فاكهة، بيتمنوا له الشفاء، بيواسوه، بيشجعوه، يقولوا شدة وتزول، خلاص ما تخافش، ما تقلقش. كل واحد بيحاول يبدي تعاطفه مع الراجل بشكل أو بآخر. لكن في كلمة تانية مهمة اسمها الذوق العام. الذوق العام يعني ايه؟ الذوق العام يعني الذوق عند مجموعة من الناس في مجتمع معين، ذوق الجماعة دي من الناس. فالذوق العام هو القدرة الفطرية على تقييم الأشياء والحكم عليها من جانب جمهور من الناس بيجمعهم موطن واحد. لما تتفق جماعة من البشر على مجموعة من القواعد المحسوسة اللي يقيموا بيها الأشياء، تبقى القواعد دي معايير للحكم أو معايير للذوق العام. يعني خلونا ندي مثال بسيط. مثلا الذوق العام في بلدنا، لو شاب صغير ولقي راجل كبير واقف وقامله، الذوق العام عند أغلب الناس يحسوا إنه يستحسنوا هذا الفعل. ده الذوق العام للناس. الذوق العام لما نلاقي ست كبيرة في السن مش قادرة تمشي قوي وعايزة تركب مواصلة أو حد، فحد يجي يمسك بإيديها ويساعدها، أو حد يمسك بإيديها ويعديها طريق، نجد استحسان جماعي. الناس اللي حواليها يشعروا إنه ده فعل كويس. ده اسمه الذوق العام عند الناس دول. طبعا في عوامل كتير قوي بتشكل الذوق العام عند جمهور الجماهير المختلفة من الناس، وطبعا بتختلف من مجتمع لمجتمع. لكن الحقيقة ان الذوق من الحاجات اللي بتحكم، قانون مش مكتوب، بتحكم سلوكيات الناس. واخطر حاجة تسبب لأي حد مشكلة انه يخرج عن الذوق العام المتفق عليه في المجتمع. لكن في كلمة تانية مهمة اسمها الذوق العام. الذوق العام يعني ايه؟ الذوق العام يعني الذوق عند مجموعة من الناس في مجتمع معين، ذوق الجماعة دي من الناس. فالذوق العام هو القدرة الفطرية على تقييم الأشياء والحكم عليها من جانب جمهور من الناس بيجمعهم موطن واحد. لما تتفق جماعة من البشر على مجموعة من القواعد المحسوسة اللي يقيموا بيها الأشياء، تبقى القواعد دي معايير للحكم أو معايير للذوق العام. يعني خلونا ندي مثال بسيط.
مثلا الذوق العام في بلدنا، لو شاب صغير ولقي راجل كبير واقف وأمله، الذوق العام عند أغلب الناس يحسوا إنه يستحسنوا هذا الفعل، ده الذوق العام للناس. الذوق العام لما نلاقي ست كبيرة في السن مش قادرة تمشي قوي وعايزة تركب مواصلة أو حد، فحد يجي يمسك بإيديها ويساعدها، أو حد يمسك بإيديها ويعديها طريق، نجد استحسان جماعي، الناس اللي حواليها يشعروا إنه ده فعل كويس، ده اسمه الذوق العام عند الناس دول. طبعا في عوامل كتير قوي بتشكل الذوق العام عند جمهور الجماهير المختلفة من الناس، وطبعا بتختلف من مجتمع لمجتمع، لكن الحقيقة ان الذوق من الحاجات اللي بتحكم، قانون مش مكتوب، بتحكم سلوكيات الناس. واخطر حاجة تسبب لأي حد مشكلة انه يخرج عن الذوق العام المتفق عليه في المجتمع.

0: لما جيلك مغامر ونام
1: أخف تاني وارجع لقبل الوصول
0: وأقول بس حصبر

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي.

وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوه وفيها احداث حلوه وشويه واقعي، بيمثل مرحله في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهوله جدا. هو فيلم عربي عادي، ابطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على افلامهم كلنا. عشان ما اشوقكمش اكتر من كده، احنا النهارده هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابه اننا نتكلم عنه ونطبق احداثه كده باحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر واشرف عبد الباقي وخالد ابو النجا واحمد عز واحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن ابو زهرة. الفيلم اخراج خالد ابو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح او جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو. انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه المشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه قال جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم. دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح او جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو. انسان كده تيجي تتعامل معه تحس انه بيتعامل بطريقة لطيفة وسهلة، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجة احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجة مهمة جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه مشكلة، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه قال جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجة مهمة، لكن اللي من جوه هو الاهم.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رامية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورافضة إن هي تتصلح. عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين، وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها

الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي، علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح. اللي مش بيستغل الحب ده، الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر. غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش، أول ما حد ما تحس انها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة ان هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا اي كلام. امها مديها فكرة عن الرجالة ان هم كلهم وحشين وانه كلهم زي ما ابوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها كلهم مصطفى ابو حجر، كلهم زي ابوها، مع ان امها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا اول ما بتحس بمشاعر ناحية اي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي، علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لانه بالنسبة لها الحب ضعف، مع ان الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح. اللي مش بيستغل الحب ده، الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

0: الخوف من امبارح وان فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعا انه الماضي يجري ورايا، وكل ما احاول اخد خطوه لقدام الاقي الماضي وذكرياته وكانها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصه اي فشل انا مريت بيه الاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي ان اعمل حاجه تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما اكون انا اللي بغلبه وبغلب الماضي أقعد جنبه زي ما أنا. الخوف من امبارح وإن فشلي في الماضي يفضل يطاردني.
1: بيحصل طبعاً إنه الماضي يجري ورايا، وكل ما أحاول أخد خطوة لقدام ألاقي الماضي وذكرياته وكأنها بانوراما بتتعرض قدامي،
0: وخاصة أي فشل أنا مريت بيه ألاقيني بفتكره كده في الوقت اللي بنوي إن أعمل حاجة تاني،
1: وصوت جوايا يقول لي تاني يا زكي، زي فيلم كده زكي شين.
0: وبدل ما انتصر على الخوف وبدل ما أكون أنا اللي بغلبه وبغلب الماضي أقعد جنبه زي ما أنا.

0: رجعنا معاكم تاني. والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.
0: رجعنا معاكم تاني. والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس إنه أنا هتبسط إزاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه إنه السعادة مش من حقي والسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعب عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لا، ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة. بيجي من وراها نور، يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

يارا، أعد صياغتي، أعد تشكيلي، اصلح ذوقي روحي. أنا ذوقي فسد من فرط الأطعمة القديمة والعبادة الجافة. اصلح ذوقي، اختلطت في داخلي مذاقات الأمور، ما بقتش قادر أميز بين الحلو والمر، الصالح والفاسد. اختلطت في وداني الأصوات، ما بقتش قادر أميز ما بين الحق والباطل. أنا تعبت من كلام الناس، كلمني أنت في قلبي. أنا تعبت من المشي ورا الناس وطرقهم، قود أنت خطواتي. وداني تعبت من نصايح الناس، املأ وداني بحقك وكلمتك. تعبت من توجيهات الأرض، وجه قلبي للسما. امنحني ذوق روحي يميز صوتك بين جميع الأصوات، ويميز طريقك بين جميع المتاهات. ارشدني بروحك، ارشدني بروحك، ساعدني ان الاقي طريقك وسط كل الطرق الخادعة اللي بتلف حواليا. امنحني يا رب ذوق روحي وتمييز ما بين الحق والباطل. يا رب أعد صياغتي، أعد تشكيلي، اصلح ذوقي روحي. أنا ذوقي فسد من فرط الأطعمة القديمة والعبادة الجافة. اصلح ذوقي، اختلطت في داخلي مذاقات الأمور، ما بقتش قادر أميز بين الحلو والمر، الصالح والفاسد. اختلطت في وداني الأصوات، ما بقتش قادر أميز ما بين الحق والباطل. أنا تعبت من كلام الناس، كلمني أنت في قلبي. أنا تعبت من المشي ورا الناس وطرقهم، قود أنت خطواتي. وداني تعبت من نصايح الناس، املأ وداني بحقك وكلمتك. تعبت من توجيهات الأرض، وجه قلبي للسما. امنحني ذوق روحي يميز صوتك بين جميع الأصوات، ويميز طريقك بين جميع المتاهات. ارشدني بروحك، ارشدني بروحك، ساعدني ان الاقي طريقك وسط كل الطرق الخادعة اللي بتلف حواليا. امنحني يا رب ذوق روحي وتمييز ما بين الحق والباطل. عشان كده بنقول انه في حاجة اسمها الذوق الادبي. ايه الذوق الادبي؟ مثلا القدرة على تذوق الاعمال الادبية والحكم عليها. قصة، قصة، عمل ادبي اقدر اتذوقه واقول اه ده حلو وحش، ايه مواطن الجمال فيه. الذوق الفني، القدرة على تذوق الاشكال، التكوينات، اللوحات، التصميمات الفنية والحكم عليها. لكن في حاجة اسمها الذوق الموسيقي، اني اقدر لما اسمع معزوفة اقول اه اتذوقها واحس بيها واقيمها، فاقدر اتذوق الموسيقى بانواعها المختلفة. لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على اني احكم على سلوكيات الناس واقدر الفعل ده فعل كويس قوي، لا ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم. ده اسمه ذوق سلوكي، اقدر ايه الافعال الكويسة لما الناس تعملها، دي حاجة محببة او لا دي حاجة مش مظبوطة. وعلى قد ما الإنسان يملك من جملة الأحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدرة على إدراك الفطري البسيط لقيمة الأشياء، الذوق. عشان كده بنقول إنه في حاجة اسمها الذوق الأدبي. إيه الذوق الأدبي؟ مثلا القدرة على تذوق الأعمال الأدبية والحكم عليها. قصة، قصة، عمل أدبي أقدر أتذوقه وأقول أه ده حلو وحش، إيه مواطن الجمال فيه. الذوق الفني، القدرة على تذوق الأشكال، التكوينات، اللوحات، التصميمات الفنية والحكم عليها. لكن في حاجة اسمها الذوق الموسيقي، إني أقدر لما أسمع معزوفة أقول أه أتذوقها وأحس بيها وأقيمها، فأقدر أتذوق الموسيقى بأنواعها المختلفة. لكن كمان في حاجة اسمها الذوق السلوكي، قدرتي على اني احكم على سلوكيات الناس واقدر الفعل ده فعل كويس قوي، لا ده فعل غلط، ده مش مظبوط، ده فعل سليم. ده اسمه ذوق سلوكي، اقدر
ايه الافعال الكويسه لما الناس تعملها، دي حاجه محببه او لا دي حاجه مش مظبوطه. وعلى قد ما الانسان يملك من جمله الاحاسيس دي، على قد ما يقدر يتمتع بالذوق اللي هي نسميها القدره على الادراك الفطري البسيط لقيمه الاشياء، الذوق.

جري عايشين في سباق ده بيحوش وده بيكوش وده عاوش

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.
0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل. وعايزه اسالك يا دينا سؤال. سامح وانسى وما تقساش، تفتكري ليه لما اسامح ده هيخليني مبسوط اكتر؟
1: ممكن لانه الجرح او الحاجه اللي مضايقاني طول الوقت انا طول الوقت بفكر فيها، فهي مضايقاني فطول الوقت هي خانقاني وعامله لي زي خنقه كده وعامله لي زي حمل عليا او لود عليا، فطبيعي جدا ان انا اكون وانا طول الوقت فاكره الحاجه مثلا اللي ايمي ضايقتني فيها فانا طول الوقت متضايقه انه ازاي ايمي تضايقني، ازاي ايمي تعمل، ازاي ايمي تجرحني بالشكل ده. فطول الوقت هبقى طبيعي متضايقه لان انا فاكره الاساءه اللي اتسببت لي. لكن لو سمحت وحاولت انسى، بالتالي ان انا هبقى بفتكر حاجه كويسه لايمي مثلا، فهتتبدل مشاعر الحزن دي بمشاعر مثلا انه لا بس ايمي على فكره وقفت جنبي في الموقف ده، او ايمي عملت لي الموقف ده. او لو انا سمحت ايمي وقررت ان انا سامحها، فبفكر في اللي جاي في علاقتي بايمي مثلا انه هيكون احسن، فبالتالي هيبقى عندي شيء من الامل او شيء من السعاده.